0: Radio stations will have to play this record. You want to know why? Because if they don't, kids will tear the station apart.
1: FBI 94.5.
2: المخدرات الصوتية إدمان خطير لا يمكن وصفه.
3: انا بحطه فيه بفهم كاش تقنعني مش بحترم قدرتك على التنفيذ اوان
4: شجدش.

لمش بابلو سان ليفون ليش اسمك هيك ليش اسمك هيك ليش نص شمال ليش ما تصير سان نسوان انضف غزاوي في كل عمان ليش ما يصير في كل لبنان كمان معاه مجال اجاوب سالكم بسؤال حيفهم فيلمك وعارف اصلك وجاي تقولها للناس هاد مروان يبان رشيد بو في القرعة دي خاد من الصنعة صنعتهم هادي بيخلط فلسطين مع اي تعريس مع محن اوروبي وبيقول يا هادي شلت بوشملك بطيخ عالخاد عشان تعرف بس كنتش بحب